جوه شبا بشب بي بين افريكين شوتي دهاتن زيتشولين شند خارين منهم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تاو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جترة نگو تبو نخيدا جوه چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دی حفنار کامن

جن تي اف ميراتن كوال من هاتن لچيا شنگالي كومك خنزير تيرن تاوس جخوره براشتني پركن ويد گرين لدوسي تن هو گرين وا پركا بوي حبنار كا دلال بجزبه كتنا هي سيرن تي فريالي لسر گولك ميشني جبو سر خدا كم مزه دوجه بدوجه لخولين هستيه تبگرينم حبنا